0: يعني انت بدتي هنا يعني بيتي هنا من اول رمضان؟
1: من اول 25
0: يوم. 25 و انت شايفه ايه اللي بيحصل؟ انا شايف ناس كثيره بتلم بتلم الزباله اللي وقعت وبتنظف وفي نظام والناس كلها
1: هم علشان يعني نظام مبارك يعني مازال بيدعي ان احنا فوضويين وان احنا تخريبيين وان الشباب اللي طلعوا دول بيخربوا في البلد، فاحنا لا، احنا بنقول لهم احنا بنحب البلد اكتر ما انتم بتحبوها، واحنا بنخاف على البلد اكتر ما انتم بتخافوا عليها. واحنا يعني انا نزلت النهارده وكنست الشارع بايدي ولميت الزباله بايدي وكده علشان محدش يجي يقول علينا ان احنا شباب تخريبيين. يعني احنا بالعكس، احنا شباب بنحب البلد. مش معنى ان احنا بنطالب باسقاط نظام فضل يحكمنا 30 سنه معناه ان احنا بنكره بلدنا، بالعكس ده اكبر حب لبلدنا ان احنا نشيل الدكتاتور.
0: وانت ايه فكرك عن ايه اللي ممكن يحصل؟ انت عايزه تشوفي ايه في الحكومه دلوقتي؟
1: هو انا مش عايزه اسقاط حكومه، لان حكومه نظيف بقى لها 5 سنين، لكن نظام مبارك بقى له 30 سنه. انا مش عايزه دم شهداء الرسال دوت. انا شفت بعناية ناس وهي بتموت، والمظاهرات اللي احنا طلعنا فيها وضربنا، وانا عن نفسي خدت قصه مطاط بظهري. مش عايزين كل دوت يعني يكون ثمنه هو اسقاط حكومه نظيف. هو الثمن ان احنا النظام ده يتشال بكل رموزه، من عمر سليمان واحمد شفيق، كل ده هو مبارك، كل ده هو نظام مبارك. هو مش هيضحك على الشعب، لان الشعب فهم الدرس وخلاص، احنا فهمنا صح. واحنا مش هنديله الفرصه ان هو يضحك علينا اكتر من كده. احنا عايزين هو يعني النظام بكل حاجه بكل اللي حواليه يتقلع من البلد دي. بس مش هنكتفي ان هو بس يعني يسيب البلد دي، لا، احنا هنحاكمه، لان هو دي مليانه دم ناس، مليانه جيوبه، مليانه فلوسنا احنا. جاب حكومه رجال اعمال سرقونا احنا كمصريين، ما خلوش معانا حاجه. انا اتعلمت اللي اتعلمته يعني، والوالدي صرفوا عليا في التعليم من ساعه ما دخلت الابتدائي للجامعه. يعني مرتبي، لان انا شغاله صحفيه، مرتبي ما بيكفيش اي حاجه، بكمل معاه من فلوس والدي دوت. ليه؟ لان هم في طبقه معينه هي اللي فيها كل حاجه، اللي فيها في ايدها صنع القرار، وفي ايدها راس المال، وفي ايدها كل حاجه. فاحنا الشعب جنبنا. فمش معنى ان هو يجيب لنا حكومه نظيف ان احنا كده خلاص يعني لا كده كويس او لا ده مش كويس خالص. هو مدام مبارك هو لسه موجود، يبقى لسه البلد في ازمه. اول ما الراجل ده يرحل ويتحاكم احنا انتصرنا ان شاء الله.
0: وتفتكري يعني ايه اللي ممكن يجي مكانه دلوقتي؟
1: بص لك على حاجه، هو مبارك نجح في حاجه، ان هو عمل لنا عمليه الاصلاح السياسي من ساعه الشرطه لغايه دلوقتي، خلي الشباب بعيد عن السياسه. ففكره الطرح بديل دي بتبقى حاجه بالنسبه لنا صعبه. مين اللي هيجي مكان مبارك؟ احنا دايما بنردد ده. هو اللي نجح في ده، نجح في ان هو ما يخلينا ان احنا ما نشوفش بدائل. بس صدقني لو كل حد هنا، لو كل القوى الوطنيه طرحت حد، يعني حمدين صباحي كحد ناصر وحد وطني قديم، كمحمد البرادعي يعني مهما اتفقنا واختلفنا عليه، او عده رموز يعني في البلد، وبعد كده يبقى في حكومه ائتلاف وطني مثلا لمده 6 شهور، وبعد كده ان احنا ندخل في انتخابات حرة بجد، انتخابات يبقى فيها اشراف قضائي بجد، انتخابات يبقى فيها ان انا ادخل مش خايفه ان انا حد ممكن يضربني علشان احط صوت
0: المرشحين.
1: يعني تعالى نقول مثلا
0: الانتخابات تتاكد ازاي انها تكون.
1: بص اقول لك على حاجه، الناس اللي خرجت يعني لو على تونس مثلا، او على اللي حصل في تونس دلوقتي، الحكومه التونسيه اللي هي حكومه الائتلاف الموجوده، علشان ترضي الشعب التونسي طلبت الانتربول ان هو يحافظ على المعالي واعتقال المعالي دوت. ليه؟ علشان ارضاء للشعب التونسي. خلاص هما شافوا من قوة في ايد الشعب، مش قوة في ايدهم، قوة في ايدنا احنا. الناس دي لو قدرت ان هي تسقط نظام مبارك قادرة ان هي تعمل اي حاجة في الدنيا. يعني اذا الشعب، يعني زي ما ابو القاسم الشاب الشعري التونسي قال، اذا الشعب يا من اراد الحياة فلابد ان يستجيب القدر. وهو احنا خلاص، احنا المصريين في والتسونامي اللي حصل في تونس هيأثر علينا في مصر، وهيأثر في اليمن وفي سوريا وفي الاردن وكل الانظمه الدكتاتوريه اللي لسه بتحكمنا لغايه دلوقتي.
0: مستنينا ليه تونس؟
1: ايه؟
0: مستنينا ليه تونس؟
1: احنا فينا كابتن من زمان. احنا هقول لك على حاجه، احنا من 2004 من ساعه ما كفايه نزلت الشارع، كفايه عملت حراك. بس احنا كنا منتظرين مثلا، هي تونس جت حركه الامل فينا. الكبت كان موجود عند الناس كلها كل الناس، بس ما كانش عندنا امل، ما كناش قادرين. سلطات مبارك ونظامه كان قوي علينا، كان قمع بدرجه ان الناس كانت بتخاف انها تتكلم. تونس ادتنا الامل، اللي حصل في تونس ادانا الامل وصحى جوانا، عشان كده احنا عملنا ده. انا عن نفسي انا بقف في الوقفات الاحتجاجيه من وانا في الاعدادي، مش حاجه جديده عليا، بس انا يعني انا فرحت كده ان اللي يحصل في مصر. انا اول في يوم 25 عيطت، لان عمري ما شفت العدد ده في وزاره مصر قبل كده، يعني حتى ايام 2003 ايام العراق ما كانش ده العدد. فاحنا يعني تونس ادتنا الامل، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اللي حصل في تونس هيأثر علينا كلنا. احنا كيان واحد، احنا العرب كيان واحد، واللي بيحصل في مكان بيأثر في كل مكان.
0: اخر سؤال، ايه رايك الجيش واللي بيحصل مع البرزجيه وال
1: بص، هو برضه في تونس يعني بعد ما بين علي سيف وهرب يعني عمل في حاجه اسمها اصحاب العربيه حاجه تبعه هو تبع تميم بن علي، بقى هم اللي بيعملوا عمليات الفوضى والتخريب علشان يقولوا ان الثوره جت بالتخريب، والجيش قدر يقبض عليهم كده. نفس السيناريو ده بيتكرر بس لسه مش
2: لسه نظام. The rain is too much.
0: Is the rain in Gish? Hey, Parak, you know? Yeah, hey, Parak, Marshall. Lead one.
1: انا اتمنى ان الجيش يكون معانا، اتمنى ان الجيش يفهم ان احنا كشعب، احنا الشعب اللي بيقعد حاله، مش نظام مبارك هيرحل ومش هيعيش في الدنيا يعني 30 سنه كمان، هو اكيد هيموت يعني كل انسان هيموت، بس انا اتمنى ان الجيش يبقى معانا.
0: ولو الجيش مش معانا يا سلام،
1: الجيش لو مش معانا احنا هنستمر، هنفضل مستمرين في اعتصامنا لغايه ما نظام مبارك هيرحل. يعني احنا نفضل مسلمين، لو كل الشعب المصري رجع بيتنا انا هروح لاصلي العربيه ونحكي اللي احسن.
0: برافو.

0: انا كنت زي المصريين اللي جايين عاوزين يجوا ميدان التحرير، خدتها سايرن على اقدام من شبرا الخيمه لغايه ما عشان اوصل ميدان التحرير مع اخواني اللي عاوزين يشاركوا في المظاهره ضد النظام الفاسد بتاع مصر، نظام مبارك الفاسد ونظام حبيبي العدلي. ففي اتجاهي من امام دار القضاء العالي واقف الامن والشرطه، فكان معايا ورده وموزه زي ما وموزه، دخلت عليهم وانا لوحدي بدون متظاهرين وبدون اي حاجه، اطلقوا عليا النار وشاروني الناس وتقاومت الجروح اللي فيها لغايه ما جيت هنا، واتصبت مره ثانيه برضك هنا في راسي وشلت ناس ومعايا في اتجاه المستشفى، كان معايا ناس ميت، ناس ماتت وناس مصابين اصابات جامده، كنت انا اقل الاصابات فيهم، انا مصاب في جميع اجزاء جسمي من تحت ومصاب بالاصابه اللي في راسي دي واللي في الشيب. وصلت المستشفى عن طريق واحد خدني بموتوسيكل، خدني بموتوسيكل ووداني لغايه هنا. المستشفى عملوا اسعافات اوليه، اسعافات اوليه كده، لسه متعالج كمان هنا في لجنه المعايشه بتاعت المظاهره هنا. دخلت داخل اصلي بالصدفه، مش داخل في دماغي ان انا اتعالج، مستحمل الالم اللي عندي، داخل ان انا اصلي المغرب. لقيت الاخوه الدكاتره مشكورين يعني موجودين، لجنه الدكاتره شباب كلها عالجتني وقدرت العلاج اللازم يعني. وانا مصمم مش همشي من هنا، هستحمل كل الالم اللي عندي، ومصمم ان انا مش همشي لما النظام بتاع مبارك يرحل. ما يرحلش مبارك، انا ضد رحيل مبارك، انا عاوز مبارك يتحاكم، احنا عاوزينه يتحاكم، ما يمشيش زي علي بن زي علي زين العابدين ويمشي بره بفلوسنا وفلوس الشعب، انا عاوزه يتحاكم. فينا الشرفه في مصر يقدروا ان هم يحاكموه ويتحاكم هنا.
1: يتحاكم في مصر
0: هنا، يبقى زي ما بيقولوا بالمثل البلدي، ابننا في ايدنا ما نرجعش ندور عليه، هو يبقى في ايدنا هنا،

احنا كلنا مصريين، كلنا مصريين عاوزين الخير لأم مصر، عاوزين الخير لأم بلدنا، وعاوزين الثورة تنجح، الثورة تنجح. احنا بنمشي في الشوارع، انا تأكدت تماما ان دي مش إشاعة، مش إشاعة يا جماعة. اللي بيضربوا نار في الشوارع، ومنها الفرصة والتغيير في المدارس.

0: مظاهرات السلمية خرجت من رمسيس يوم الجمعة الساعة 2 بعد صلاة الجمعة. المفروض المظاهرات دي معلن عنها من قبلها بأسابيع إن هي مظاهرات سلمية. وجينا بعد خروج المظاهرات لقينا حواجز أمنية يبعد الحاجز عن الثاني 200 متر، وبين كل حاجز والثاني مدرعة وعربية أمن مركزي. كل عربية فيها أكثر من 50 عسكري أمن مركزي مدرعة مجهزة بالكامل بقنابل مسيلة للدموع وقنابل غاز أعصاب وقنابل حد السلاحات انتهت من زمان.
1: عايزين لو الشعب ده رأيه.
2: سمعت العسكري بتاع الجيش اللي قال النهارده الصبح ان كان في امر من
0: العسكري دوت القرار دوت كان الساعه 2 بالليل امبارح. الجيش انا طبعا مش هنقول اسماء، لكن المسؤول هنا طلع وقال لنا يا جماعه احنا جالنا امر الساعه 2 بالليل دلوقتي، الساعه 2 جالنا امر ان احنا نفرق المظاهرين، المظاهرين يا اما نضربهم بالذخيره الحيه. لكن طبعا هو قال انا كراجل حاسس ان الموضوع ده ما ينفعش، مش هينفع اموت اهلي، مش